نموري من عندنا مواقع وضربونا ميه. نور من عندنا مواقع وضربونا ميه.

نغن نوسو تمنا يا كيري يا تنس دا باي غمنا يي انا وسو سينانا تكنبو تنك يا وند بتوي ميان او ميكي سكونس متكو كوري باي اسن كي خاوي تينا ميرون تمنا ري كراوا ني كيري يا كيري دايركين تكا بون تبوي ميسو وند بتم بو وتنا وبي نو بوكي نمتنا يا بونو كورو واركينا تبتنا وين نداوند نما كورو اسندو يوت بمانيا بي Pinoinano yon na pana tangira kiruna ya pememe. Ena kaiye kira patana nda bonga yu ta bui me wanua nse petemba uwa tanga wabi me wanua nge po ni mewa nge pakantai. Ayu me iru ya nasina matarina. Maane na masibuna o te usuni kapene yon na pememe. Kona nako kiri ya yo kiri. Me tangira me uringam nanuam me kakatekim ena ponda ke kona nebua me irura. Takuna tangira ke parawan takatanawatan dan kawa kayo. Apa yang terawih mentaka payah.